0: الأمطار وسميدة والعود وسبيبة الله يشد لنا في الصاجة كباشا قومي لقيتنا في خاطر أحمد المقدم حبيبة
1: في خاطر حجو الخوجة تاع المير تاع معسكر